0: للبيت.
1: لم غلطم لي المهم تاني لوني الحال تاني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني الماني لوني Kando, kando, kando. Kando, kando. Kando.